لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عليك.
1: عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم نفرق يا قلبي خلص.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك لإذاعة سعد رمضان.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: يلا بتصريح كبير منكم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وتغيرت ومشيت.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين.
0: في نوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: أيها منديل كفاية.
3: أيها منديل كفاية.
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
6: وين ما كنت.

0: الفرنسية. إلى النشرة الإخبارية الثالثة في فقرتنا الصباحية اليوم، معك آدم.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ماكرون يشدد على ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح هرمز، ويعلن عن مبادرة فرنسية أممية لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في المضيق. وزراء دفاع أكثر من 40 دولة على رأسها فرنسا وبريطانيا اتفقون مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. على وقع التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط، ترامب يصل اليوم إلى بكين لعقد قمة مرتقبة بقوة مع شي جين بينغ. وانطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته 79، والذي سنواكب معكم فعالياته عبر تقارير لموفدة مونتي كارلو الدولية. إلى هناك مشى خليل، إلى التفاصيل الآن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط يتم الالتزام به بالكامل، معتبرا أنه من غير المقبول أن لا يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في مقابلة خاصة بها زملائنا في قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية RFI بمناسبة اختتام القمة الفرنسية الإفريقية التي احتضنتها نيروبي. ماكرون قال أيضا إن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
3: نوتة عربية.
1: إعادة فتح هرمز يجب أن تكون الخطوة الأولى في جدول أعمالنا عندما نتحدث عن الشرق الأوسط، وهذا ما تدعو إليه فرنسا مع وقف إطلاق النار قبل معالجة المواضيع الأخرى من خلال مفاوضات شاملة. سنطلق مبادرة في الأمم المتحدة مع بعض الدول الأخرى لاقتراح إطار في هذا الاتجاه يكون محايدا وسلميا بالكامل وخاليا من التصعيد مع إيران، ونقترح مهمة خاصة حيث قمنا بجمع 50 دولة مع البريطانيين من أجل إنجاز هذا العمل. ويفترض أن تترجم المبادرة هذه التي أعلن عنها ماكرون في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد إطار هذه المهمة المحتملة. في سياق متصل، ترأست فرنسا وبريطانيا أمس اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول، اتفقوا في ختامه مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. من لندن، هدى الحسيني.
4: الاجتماع انتهى بتثبيت إطار عسكري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع اتفاق مبدئي بين أكثر من 40 دولة على تنسيق الجهود البحرية والجوية لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية ركز على خطة إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن التجارية وتعزيز المراقبة الجوية والبحرية لمنع أي هجمات جديدة أو تهديد لحركة العبور. بريطانيا أعلنت مساهمة مباشرة بإرسال المدمرة البريطانية دراجون ومقاتلات تايفون وأنظمة مسيرة لرصد الألغام ومواجهة الطائرات المسيرة، فيما شددت باريس على أن المهمة الدفاعية وليست تمهيدا لحرب جديدة مع إيران. الاجتماع لم يخرج بإعلان فتح المضيق فورا، لكنه وضع القوة التنفيذية التي ستتولى إعادة تشغيله وتتولى

0: تتبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة، تلقي قضية هرمز والتوتر مع إيران بثقلها على اللقاء المرتقب بقوة في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. ترامب في طريقه الآن إلى الصين بعد أن أرجئت زيارة سابقا بسبب تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط. قال ترامب إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران. سألنا هشام ملحم مراسل مونتكارلو الدولي هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل، إلى أي حد قد تؤثر الحرب ضد إيران على هذه القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني؟
1: إيران تخيم على هذه القمة وأضعفت من موقف ترامب التفاوضي. ترامب كان أجل الزيارة للصين بسبب الحرب، وكان يأمل عندما بدأ الحرب أن يذهب إلى الصين بعد أن يكون قد حسم الحرب لصالحه. هذا لم يحدث. سوف يبحث الرئيسان الحرب في إيران، ولكن كما ادعى الرئيس ترامب قبل الزيارة أنه لن يطلب من الصين التدخل مع إيران لوقف الملاحة الدولية في مضيق هرمز، ولكن قال هو سوف تكون الحرب موضوع رئيسي بين الولايات المتحدة والصين. الصين تستورد حوالي 10% من احتياجاتها النفط بأسعار مخفضة، وهذا يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين. ولكن ترامب يزور الصين هذه المرة في مركز أضعف بكثير مما فعل قبل حوالي 10 سنوات.
0: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هذا ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان خلال اتصال هاتفي مع ناظره الباكستاني، دعاها إلى تكثيف جهود الوساطة بين واشنطن وطهران في معالجة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة. شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على أن أي اتفاق إيراني أمريكي يتضمن وقف الهجمات على لبنان يعد ورقة أقوى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. كما جدد قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة وهي الثالثة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن. نيكولا نصيف مراسل مونتكارلو الدولية والمزيد.
2: قبل 48 ساعة من موعد الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، رفع حزب الله من وتيرة رفضها بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته المفاوض اللبناني إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تشكل كما قال أرباحا لها وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، على أنه أقرن هذا الرفض بربط أي تفاوض بالاتفاق الإيراني الأمريكي الذي رأى فيه قاسم أنه الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. وهو بذلك يؤكد مجددا أن حزب الله غير المكتفي بالقطيع مع رئيس الجمهورية جوزيف عون يقف على طرف نقيض منه حيال المفاوضات، بتأكيده أولا أنه ماض في الحرب مع إسرائيل وحزبه لن يستسلم، وثانيا ربط أمن الجنوب بمفاوضات إسلام أباد ما يرفضه لبنان الرسمي. وإذا اعتبرت الحكومة اللبنانية حزب الله في 2 آذار الفائت منظمة محظورة غير قانونية، قال قاسم أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح وبالمقاومة، في إشارة صريحة إلى رفض إدراج سلاح الحزب في مفاوضات الخميس، وهو أحد البنود التي سيحملها معه الوفد اللبناني المفاوض في تصوره للمرحلة التالية لوقف النار والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. نقول نصيف مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وأعلنت السلطات الصحية في لبنان أمس عن مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان. بدأت السلطات العراقية حملة أمنية في صحراء البلاد للتحقق من وجود لقاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في البلاد. من بغداد باسل محمد.
3: أعلنت قوات الحشد الشعبي بدء حملة أمنية واسعة في الصحراء الممتدة بين محافظتي النجف وكربلاء جنوب بغداد للتحقق من وجود القاعدة العسكرية السرية التي أقامتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة مع إيران. الحملة الأمنية سميت بعملية فرض السيادة وتستهدف بادية النجف في عمق 120 كيلومترا وتمتد من منطقة النخيب حتى معبر عرعر الحدود بين العراق والسعودية، وتشارك في تنفيذ العملية الأمنية المكونة من 4 محاور أكثر من 10,000 من قوات الحشد الشعبي. القوات الجوية العراقية شرعت أيضا بتنفيذ طلعات جوية مكثفة فوق صحراء العراق من النجف إلى كربلاء وحتى محافظة الأنبار غرب البلاد. قرار الحملة الأمنية الواسعة لتعقب النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية

0: اتخذ بعد اجتماع عقده مجلس الأمن الوطني الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية. وحسب معلومات الإطار الشيعي، الولايات المتحدة رفضت دعم الحملة الأمنية العراقية. باسل محمد بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤولية عن الهجوم الذي وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري يوم الاثنين. بعد هدنة استمرت لثلاثة أيام استأنفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، وذلك في وقت تتزايد فيه التصريحات بشأن قرب انتهاء الحرب. سليمان ياسيني.
2: الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة في وقت تتزايد فيه التصريحات المتضاربة حول إمكانية اقتراب انتهائها. وفي هذا السياق، أكد الكريملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الجهود المبذولة في إطار عملية السلام تسمح بالقول إن نهاية الحرب أصبحت وشيكة، لكنه شدد في الوقت عينه على أن الحديث عن تفاصيل ملموسة للحل ما يزال سابقا لأوانه. وجاءت هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات الذكرى السنوية للانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث أشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل بين الطرفين بات وشيكا، لكنه لم يدلي بالمزيد من التفاصيل. وفي المقابل، يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لا تبدي أي نية حقيقية لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة.
1: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موسكو تمارس اليوم شكلا من أشكال الاستعمار الجديد عبر توظيف المعلومات المضللة والاعتماد على الميليشيات الخاصة والتدخلات الأمنية لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الإفريقية، ولا سيما في منطقة الساحل، بما في ذلك مالي، وذلك في مقابلته مع ملائنا في RFI إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 بمناسبة اختتام القمة الفرنسية الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي. وقال ماكرون في هذه المقابلة إن العلاقة بين فرنسا وإفريقيا دخلت مرحلة إعادة ابتكار تقوم على الشراكة المتكافئة.
3: نريد شراكة متكافئة مع تغييرات عميقة تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية. إن العلاقة بين إفريقيا وفرنسا قوية جدا بسبب حضورنا في القارة وبفعل مصائر مشتركة والجاليات في بلدنا. المصطلحات واللغة تتغير، لكن الأهم هو أنه في العمق، وكما قال الرئيس روتو نفسه، فإن ما تطلبه الدول الإفريقية قبل كل شيء ليس مساعدات في الميزانية، إنهم يريدون الاستثمار، وهي أيضا طريقة لتغيير المنظور بالكامل. الأمر يتعلق بالاستثمار وبشكل ملموس جدا من خلال تحالف المستثمرين ورواد الأعمال الذين جلبناهم إلى هنا. أعلنا عن 23 مليار يورو من الاستثمارات، إنها أموال خاصة لكنها تخلق وظائف وتغير الحياة.
1: وبعد كينيا، يزور ماكرون اليوم إثيوبيا في ختام جولته هذه الإفريقية التي بدأها من مصر.
4: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
1: إذا المهرجان انطلق مساء أمس في دورته 79، وستكونون على مدى أيام مع تقارير ميشا خليل عن فعاليته وما يدور حول هذا المهرجان. هذا أول تقرير. إذا
5: انتقد كاتب السيناريو البريطاني بول لافرتي هوليوود بشدة في ختام المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم المسابقة الرسمية أمس، منددا بالإقصاء الذي تتعرض له الممثلة الأمريكية سوزان ساروندن في الوسط السينمائي الأمريكي بسبب مواقفها المناهضة للحرب في غزة، مشيرا إلى الملصق الرسمي لهذه الدورة الذي تتصدره ساروندن في صورة مأخوذة من فيلمها تيلما ولويس الذي عرض في المهرجان في عام 1991. بول لافرتي.
6: كان فيلم فيستيفال.
7: لدى مهرجان كان ملصق رائع، إنه فعلا رمزي. أليس مثيرا للاهتمام أن نرى أشخاصا مثل سوزان ساراندن وخافير باردام ومارك روفالو يتعرضون للتهميش بسبب مواقفهم المعارضة لقتل النساء والأطفال في غزة؟ العار على أهل هوليوود الذين يفعلون ذلك.
5: عروض اليوم الأول من المهرجان تبدأ هذا المساء بفيلم عدة أيام في ناغي للمخرج الياباني فوكادا كوجي وفيلم حياة امرأة للمخرجة الفرنسية شارلين بورجوا تاكي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: تأهلت فنلندا إلى الدور النصف النهائي لمسابقة الأغنية الأوروبية أوروفيجيون إلى جانب إسرائيل التي تسببت مشاركتها بمقاطعة 5 دول لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر. النشرة انتهت، ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: شيرين، كيف هو طقس باريس والعواصم الأوروبية الكبرى؟
6: الأجواء معتدلة في باريس آدم مع غيوم متفرقة واحتمال أمطار خفيفة مساء، ودرجة الحرارة بين 12 درجة و22 درجة. في لندن من 10 إلى 20 درجة مئوية، طقس غائم جزئيا مع فترات مشمسة. برلين تصل درجة الحرارة إلى 21 درجة، أجواء ربيعية معتدلة. مدريد تصل فيها الحرارة إلى 30 درجة مئوية، طقس حار نسبيا ومشمسة. روما تصل فيها الحرارة إلى 28 درجة، أجواء دافئة ومشمسة. ونختم من بروكسل التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية، غيوم متفرقة مع احتمال أمطار خفيفة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: من المتوقع أن تعقد غدا الخميس في واشنطن جلسة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومع أن الجانب اللبناني اشترط وقفا شاملا لإطلاق النار كي تبدأ المفاوضات الفعلية مع الجانب الإسرائيلي، إلا أن الهدنة التي مددت لثلاثة أسابيع منذ 17 من نيسان أبريل الماضي لم تسجل أي يوم هادئ، بل على العكس استمرت المواجهة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، واتسمت في الأيام الأخيرة بتصعيد غير مسبوق بعدما بدأ الحزب يستخدم نوعا جديدا من المسيرات الانقضادية التي أربكت الإسرائيليين وأوقعت قتلى وإصابات في صفوفهم. ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو صباح أمس لتقدم دباباته في مناطق شمال نهر الليطاني، ورد الحزب مساء بتكثيف هجماته بالمسيرات على مستوطنتي مرجليوت والمنارة في شمال إسرائيل. وقال الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس في رسالة وجهها إلى مقاتليه إننا نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. ودافع قاسم عما سماه الاتفاق الإيراني الأمريكي بأنه يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان على لبنان، مكررا دعوته للدولة اللبنانية كي تلغي مشاركتها في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وإزاء هذا التصعيد من المستبعد أن تستجيب الإدارة الأمريكية مناشدات الحكومة اللبنانية على إسرائيل كي تلتزم وقف إطلاق النار، خصوصا أن حزب الله أكد مرارا أنه غير معني بالمفاوضات ولن يتردد في العمل لإفشالها. لكن واشنطن قد تلزم إسرائيل بإبقاء العاصمة بيروت والعمق اللبناني خارج نطاق هجماتها، وذلك لتأمين حد أدنى من الظروف الملائمة للشروع في المفاوضات التي يتوقع لها أن تطول من دون أن تكون أفاقها واضحة منذ الآن. فلبنان يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، لكن واشنطن وإسرائيل تشترطان ضمانات لضبط حزب الله ونزع سلاحه، وهذه مهمة معقدة لا يمكن الجيش اللبناني أن ينفذها بتسليحه الحالي، كما أن الحزب بات يربط مصير سلاحه بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: ولن مستمعينا إلى جولة على الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين. لميس، تبدأين من مقال في صحيفة العرب كاتبه تحدث عما وصفها بلعبة استنزاف تتجاوز النووي والمضيق.
9: نعم آدم، يرى المقال أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هي صراع استنزاف يتجاوز الملف النووي ومضيق هرمز ويعكس تحولا في النظام الدولي. إيران تعتبر أن الوقت سلاح استراتيجي فتطيل أمد التفاوض وتستفيد من هشاشة الوضع في الممرات البحرية لتعزيز أوراقها التفاوضية وتقويض الضغوط الأمريكية. في المقابل تعتمد واشنطن على القوة الاقتصادية والدبلوماسية عبر العقوبات وحشد الحلفاء لفرض شروطها ومنع إيران من تطوير برنامجها النووي أو تهديد الملاحة، ومع ذلك لا يستطيع أي طرف الحسم السريع، فإيران لا تتحمل انهيارا اقتصاديا والولايات المتحدة تخشى تداعيات إقليمية وعالمية. النتيجة هي حالة توازن هش وإدارة دائمة للأزمات في ظل امتداد الانعكاسات إلى أوروبا والصين وروسيا مع تغير أسعار الطاقة وتوازنات النفوذ. يخلص المقال إلى أن الصراع يعكس مواجهة بين فلسفتين، الزمن مقابل القوة، لافتا إلى أن المستقبل مرهون بقدرة الأطراف على إدارة هذا التوازن المعقد على المدى الطويل.
1: في العربي الجديد توقفت عند مقال كاتبه عنوان مفاوضات النكبة ونكبة المفاوضات.
9: آدم، يسلط المقال الضوء على اختيار واشنطن وتل أبيب يوم 14 من أيار مايو ذكرى النكبة موعدا لاجتماع مع لبنان بهدف دفعه نحو مسار تفاوضي ينظر إليه كتمهيد للتطبيع مع إسرائيل. يرى الكاتب وائل قنديل أن اختيار هذا التاريخ يحمل رمزية متعمدة لإعادة إنتاج شعور الهزيمة العربية وتثبيت سردية الانتصار الإسرائيلي، كما يربط بين سياسات ترامب ونتنياهو منذ 2017 كنقل السفارة إلى القدس وصفقة القرن، وبين التصعيد الحالي ضد قوى المقاومة في غزة ولبنان. ويشير إلى أن التحركات الأمريكية تدفع الحكومات العربية للانخراط في ترتيبات أمنية وسياسية تخدم إسرائيل. في المقابل يبرز المقال مواقف دول مثل جنوب أفريقيا وكولومبيا وإيرلندا التي تعتبر الصراع قضية تحرر واحتلال، ويخلص إلى أن المشهد يعيد إنتاج نكبة جديدة تتجاوز فلسطين لتشمل المنطقة بأكملها في ظل تراجع الموقف العربي الرسمي وتصاعد التوتر الإقليمي وتغير موازين القوى الدولية مع استمرار الانقسام العربي وضعف الرد السياسي الموحد عربيا.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين، والآن ننتقل إلى الشرق الأوسط. توقفت فيها عندما قال كاتبه تساءل هل بدأت مرحلة تفكك قوات الدعم السريع في السودان بعد سلسلة انشقاقات؟
9: تشهد قوات الدعم السريع في السودان موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل صفوفها في ظل استمرار الحرب مع الجيش السوداني وتحولها إلى نزاع استنزافي طويل. ويعد انشقاق القائد الميداني علي رزق الله السافنا أبرز التطورات الأخيرة. تكتسب بعض الانشقاقات أهمية ميدانية بسبب مواقع القادة في مناطق استراتيجية كشمال كردفان وما يرافقها من انتقال عتاد عسكري إلى الجيش. ويرى مراقبون أن هذه التطورات لا تعكس فقط خسائر عسكرية بل تكشف هشاشة البنية القبلية والتحالفات داخل الدعم السريع التي تعتمد على الولاءات المحلية، كما يشار إلى دور التوترات القبلية والخلافات الداخلية وضعف القيادة المركزية في تعميق الأزمة. ورغم نفي الدعم السريع تأثره، يعتبر محللون أن استمرار الانشقاقات قد يضعف تمسكه ويؤثر على خطوط الإمداد وتحالفاته الميدانية تدريجيا.
1: تنهينا هذه الجولة على الصحف العربية بمقال في صحيفة الخليج الإماراتية تحت عنوان صرخة أممية من إفريقيا.
9: يتناول المقال دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع اقتراب انتهاء ولايته إلى ضرورة إصلاح المنظمة الدولية خاصة من داخل القارة الأفريقية، ويؤكد أن هذا المطلب يحظى بإجماع دولي واسع مع اعتراف حتى من القوى الكبرى بوجود اختلالات في تمثيل الدول النامية داخل النظام العالمي. غوتيريش يدعو إلى رفع الظلم التاريخي عن أفريقيا خصوصا فيما يتعلق بالتمثيل الدائم في مجلس الأمن والإصلاحات المالية والسياسية، كما يشير إلى أن الدول الأفريقية تواجه كلفة اقتراض مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة بسبب اختلالات النظام المالي الدولي. ويبرز المقال جهود الأمم المتحدة لتعزيز حضورها في أفريقيا عبر افتتاح مكاتب ومراكز مؤتمرات جديدة في نيروبي. ويخلص إلى أن الإصلاحات تبقى صعبة في ظل الانقسامات الجيوسياسية السياسية وضعف مجلس الأمن وعدم فعاليته في حل النزاعات، ويأمل غوتيريش في جعل المنظمة أقرب إلى الشعوب وأكثر عدالة وفعالية في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة في عالم اليوم المعقد جدا.
1: كانت هذه جولة على الصحف العربية، أعدتها وقدمتها لميس زين الدين. الآن إلى الروبورتاج، والروبورتاج اليوم هو مع وسام أبو زيد من غزة،
6: ويتحدث فيه آدم عن معاناة النساء الحوامل في القطاع.
10: لا تزال النساء الحوامل في قطاع غزة يواجهن واحدة من أقصى تجارب الأمومة في زمن الحرب، ومن بين العديد من النساء الحوامل التقينا بنور العجرمي في إحدى العيادات الطبية الخاصة بالولادة، وهي حامل في شهرها الخامس وتحتاج إلى الغذاء والدواء حفاظا على جنينها.
11: بروح مثلاً ما بعرف مثلاً إنه وين في سوء تغذية بسجلها، بروح هانوهان بس بلاقيش يعني برضو فايدة، باكل وهذا بلاقيش فايدة، يعني مش زي أكل زمان. أيام المجاعة كنت حامل قبل البطن هذا ونزلت من كتر ما فيش أكل فيش غذاء، خايفة يعني ألد تم ناوي قبل شهري.
10: أما سامية الغوف فباتت ملامح الإرهاق والتعب بادية على وجهها مع اقتراب موعد ولادتها، ولا تزال تخشى التشوهات في جنينها بسبب نقص الأدوية والأغذية وصعوبة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في ظل قلة الإمكانات.
12: عندي ابني طفلي سنتين عنده سوء تغذية وأنا لقيت حامل، بدي دربالي عليها، بدي أغذيها، بدي هذا، ما فيش يعني جوزي قاعد ما فيش الشغل، جبت بيبي من تشوف
13: نوتة أريبيا،
12: يعني أنا ضروري أروح أشوف. بنضلنا نستنى لا الظهر عشان إحنا نأخذ العلاج اللي إحنا بدنا إياه أو المكملات اللي بعطونا إياها، وأمرار بنلاقيهاش.
10: مخاوف تعكس مدى انهيار المنظومة الصحية في غزة وتردي الحالة الإنسانية، فيما ولد مئات الأطفال وهم يعانون تشوهات خلقية وضعفا صحيا عاما وأمراضا مزمنة نتيجة سوء التغذية والضغط النفسي وانعدام الرعاية الطبية اللازمة، ما دفعنا إلى الالتقاء بالطبيب زياد المصري استشاري طب الأطفال والحضانة ليصف الحالة الصحية للنساء الحوامل واللاتي يترددن على المستشفيات.
14: ما زال الأطفال الذين يولدون هذه الأيام يعانون من نقص في التغذية ونقص في الأوزان ونقص في العمر الجنيني، وبالتالي هم بحاجة إلى رعاية حديثة لدينا، وهذا ينعكس على الشهور الماضية التي عانينا منها من مجاعة شديدة.
10: وأمام هذه الظروف القاسية تصاعدت حالات الإجهاض والولادة المبكرة بشكل لافت، وهو ما جرى مع النازحة ولاء الفرة التي أجهضت في حملها الأول بسبب نقل المياه في مخيمات النزوح وما فيها من معاناة تفوق قدرتها على التحمل.
15: قبل أكثر فين نزلت قصة نقل المية والحملان وكذا والخيمة، وكانش الأمر أصلاً مهيئ أصلاً للحمل، هذا الجنين الأول يعني إنه نقدر نصرف حان أقدر أعمل تحاليل المطلوبة مني، خوف هذا إني أنا أجهد تاني.
10: ظروف حولت لحظات ألم الولادة إلى صراع مع الأمل في الحياة الذي يولد من رحم المعاناة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو، دولية.

0: إنها 6:30 صباحا بتوقيت باريس. تواصلون دائما الاستماع إلى فقرات فترة صباح مونت كارلو الدولية.
1: والآن إلى موجز جديد للأخبار معك سليمان. تفضل.
2: شكرا شيرين. المستمعين الكرام صباحكم سعيد. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في زيارة تستمر يومين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يبحث الطرفان ملفات عدة بينها الحرب في الشرق الأوسط والتطورات التجارية وكذا قضية تايوان. وهذا وقبل وصول ترامب إلى بكين قال إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، كما قال أيضا إنه سيطلب من شي فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وفي هذا السياق وقبيل لقاء شي وترامب، بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية حسب ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي محمد باقر قليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا واشنطن إلى قبول مقترح طهران لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة. من جانبه دعا وزير الخارجية الصيني وونغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، كما أعرب عن نية بلاده مواصلة دعمها لجهود إحلال السلام وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. قال مسؤولان غربيان مطلعان وآخران إيرانيان إن السعودية شنت العديد من الهجمات غير المعلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال حرب الشرق الأوسط. من جانبه أكد البنتاغون أن كلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار، فيما تبحث دول غربية تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أعلنت فرنسا عن مبادرة أممية لضمان أمن الممر البحري. في لبنان أعلنت وزارة الصحة مقتل 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب البلاد. في مقابلة مطولة مع زملائنا من فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وتيفي سانك موند، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة أفريقيا إلى الأمام في العاصمة الكينيا نيروبي أن العلاقة بين فرنسا وأفريقيا دخلت مرحلة إعادة ابتكار تقوم على الشراكة المتكافئة والاستثمار والتعاون الأمني والثقافي، وذلك بعيدا عن منطق الماضي والوصاية. تحدثت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن مؤشرات ضعف لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تفتح المجال لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونت كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، سوريا بدأت خطواتها الأولى في مسار استكشاف وإنتاج الغاز من الحقول البحرية عبر تفاهمات مع شركات عالمية لاستكشاف وتطوير حقول بحرية قريبا من الساحل السوري. أسألك زياد أولا عن أهمية هذه الرقعة الاستكشافية البحرية بالنسبة للاقتصاد السوري.
4: أحييكم وأحيي مستمعي إذاعة مونت كارلو الدولية. نعم، هذه تعتبر خطوة استراتيجية متقدمة إلى الأمام من قبل الحكومة السورية لتوقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف واستخراج الغاز من المنطقة رقم 3 قرب اللاذقية، والتي تشمل عدة مكامن وحقول غازية.
5: نوتة عربية.
4: لحد الآن أرقام دقيقة تشير إلى حجم ما يمكن استكشافه واستخراجه من الغاز في تلك المنطقة، لكن التوقعات تشير أن هناك ما يقارب 9 تريليون قدم مكعب ضمن كل الرقعة الجغرافية في تلك المنطقة. هذا بالتأكيد يضع هذا الحقل ضمن أحجام حقول كبيرة موجودة في منطقة حوض الشرق المتوسط كالحقول في قبرص وكذلك لدى إسرائيل. اقتصاديا هذا الحقل ان تمت عملية الاستخراج والانتاج الاقتصادي بشكل كامل يمكن ان يحقق طفرة نوعية في قطاع الغاز والطاقة داخل سوريا، يساعد على دعم القطاعات الصناعية والخدمية ضمن الجغرافيا السورية، وكذلك يستقطب الكثير من الاستثمارات التي تعمل على تعزيز وتوسيع نطاق الاستكشافات والإنتاج ضمن المياه الإقليمية لسوريا.
0: ولماذا يكتسب هذا الحقل البحري السوري أهمية إقليمية ودولية على الرغم من أنه لم يتم استكشافه بعد؟
4: نعم، تكمن أهمية هذه المنطقة وهذا الحقل البحري أنه يقع في حوض الشام البحري ضمن شرق المتوسط، وهذه المنطقة أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها منطقة غنية جدا بالغاز. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت أن موارد حوض الشام بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج، بالإضافة إلى نحو 1.7 مليار برميل من النفط. هذا يعني أن الساحل السوري يقع ضمن منطقة نظام جيولوجي واعد جدا في إنتاج واستخراج الطاقة. للمقارنة بشكل سريع، حقل الظهر المصري قدر طاقته بنحو 30 تريليون قدم مكعب، كذلك هناك لدينا حقل تمار بحدود 10 تريليون قدم مكعب، وكذلك حقل أفروديتا القبرصي لدينا بحدود 4 إلى 8 تريليون قدم مكعب. لذلك نجد أن الحقول السورية إن تمت استكشافها وبدء عمليات الإنتاج يمكن أن تكون واحدة من أهم الحقول في منطقة حوض شرق المتوسط، يؤهل سوريا لأن تكون لاعبا إقليميا في سوق الطاقة ولها مشاركات ومساهمات حتى في السوق العالمية للغاز.
0: كنت مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
5: لن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك شيرين، وفيها تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا وسط ضعف ثقة المستهلكين.
1: نعم أدم، صحيح، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بسبب تغير توقيت عيد الفصح وضعف ثقة المستهلكين، وفقا لبيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطانية الصادرة أمس الثلاثاء. وذكر الاتحاد أن إجمالي مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 3% سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 7% خلال الشهر نفسه من العام الماضي. مبيعات الأغذية تراجعت بنسبة 2.5% في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي. وهيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة يقول إن تراجع مبيعات الشهر الماضي جاء بسبب تغير موعد عيد الفصح وأيضا بسبب تضرر مبيعات الأغذية بشدة. وأشارت أيضا إلى تراجع مشتريات السلع الكبيرة في حين هناك عدم يقين بشأن عطلات الصيف التي أدت إلى تراجع الإنفاق على السلع بأنواعها.
5: التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات.
1: بلغ التضخم في الولايات المتحدة على مستوياته أدم، صحيح، في 3 سنوات خلال نيسان الماضي مع تمدد تداعيات الحرب التي يخوضها الرئيس الأمريكي على إيران لتطال أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع مؤشر استهلاك المستهلك CPI بنسبة 3.8% على أساس سنوي مقارنة ب 3.3% في مارس الماضي وفق ما أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وتمثل القدرة الشرائية قضية سياسية رئيسية لدونالد ترامب، وذلك أن الارتفاع المستمر للأسعار المدفوع بتكاليف الطاقة أيضا واضطرابات سلاسل الإمداد بسبب الحرب إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مما سيزيد الضغوط على الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي. وأيضا أظهرت البيانات ارتفاع في أسعار الطاقة وكذلك في أسعار الغذاء يصل إلى أكثر من 3%، علما أنها سجلت وتيرة نمو لهذا العام أقل من العام 2023.
3: النشرة الرياضية.
5: في الرياضة، يتوقف وديع فعاني عند مباراة القمة المنتظرة اليوم في الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونادي لانس. وأخبار رياضية أخرى.
6: صباح الخير. قد يحسم اليوم اللقب في بطولتي فرنسا وإنجلترا لكرة القدم. في فرنسا لمصلحة باريس سان جيرمان شرط لا يخسر على ملعب لانس في المباراة المؤجلة المقامة الليلة. باريس سان جيرمان يتقدم في صدارة الدوري أمام لانس تحديدا بفارق 6 نقاط، وتبقى مباراتان للفريقين. هذه المباراة المؤجلة ثم الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الأحد المقبل. ويحتاج فريق المدرب لويس أنريكي بالتالي إلى تفادي الخسارة للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي والرابعة عشرة في المجموع. لويس أنريكي:
7: سنظهر أي نوع من الفرق نحن عليه وما هي طموحاتنا. كل مباراة نرتدي فيها قميص باريس سان جيرمان تمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة إلينا. أعتبر أن هذه المباراة تمثل احتفالاً سيقام في أحد أفضل ملاعب فرنسا من حيث الأجواء وتاريخياً أيضاً. نحن متحمسون لخوض هذه المباراة.
6: وفرصة أخيرة لمانشستر سيتي من أجل التتويج باللقب في إنجلترا، سيحتاج إلى الفوز على كريستال بالاس الليلة في مباراة مؤجلة للحفاظ على أماله. سيتي يحتل حالياً المرتبة الثانية بفارق 5 نقاط خلف المتصدر أرسنال مع هذه المباراة المؤجلة، وسيؤدي أي تعثر في الفوز على ملعب الاتحاد إلى تمكين أرسنال من حسم أول لقب في الدوري منذ 2004 أيام المدرب أرسن فانجر. مدرب سيتي بيب غوارديولا:
8: لطالما تعلمت خلال مسيرتي التدريبية أن ما لا يمكنك التحكم فيه يجب نسيانه. علينا أن نتحسن، علينا أن نحسن أداءنا هذا الموسم لنصل إلى مركز أفضل ولننافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
6: وفي إسبانيا تقام المرحلة 36 في وسط هذا الأسبوع. برشلونة الذي ضمن اللقب يوم الأحد الماضي سيكون في ضيافة ألافيس الليلة، وريال مدريد سيستضيف أوفييدو متذيل الترتيب غدا. وتم أمس الإعلان عن تمديد عقد مدرب برشلونة هانسي فليك، وقع عقدا جديدا لمدة 2 يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث. المدرب الألماني كان توج مع النادي الكتالوني بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على ريال مدريد الأحد في الكلاسيكو. وعبر فليك بالمناسبة عن موقف متحفظ من تصرف نجمه الشاب لامين يامال الذي رفع العلم الفلسطيني خلال موكب الفريق للاحتفال بالتتويج، كان ذلك يوم الاثنين الماضي.
8: هذه أمور لا أحبذها عادة. لقد تحدثت معه وأخبرته أن القرار بيده، إنه راشد يبلغ 18 من عمره. نحن نلعب كرة القدم ويمكنكم أن تنظروا ما يتوقعه الناس منا. عندما رأيت الناس في الشوارع كان الأمر لا يصدق، كان مشهدا مؤثرا للغاية.
6: ومن جهة ريال مدريد، رئيس النادي فلورنتينو بيريس دعا أمس إلى انتخابات جديدة مع تأكيده الترشح مجددا، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة الاستقالة، وذلك في أعقاب موسم ثان على التوالي يخرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض. وبيريس البالغ 79 من عمره اعتبر أنه توجد حاليا حملة تستهدفه شخصيا وتأجيل تتويج النصر في المملكة العربية السعودية. فريق كريستيانو رونالدو قريب جدا من اللقب الأول له منذ عام 2019، ولكن التعادل 1-1 مساء أمس مع وصيفه الهلال أجل ذلك. النصر كان في طريقه إلى الفوز في ديربي الرياض إلى أن جاء هدف التعادل للهلال في الدقيقة 90+8 عندما أخطأ الحارس البرازيلي بنتو في إمساك كرة ووضعها بالخطأ في مرماه، فتأجل حسم اللقب إلى المرحلة الأخيرة. ويتقدم النصر بفارق 5 نقاط وسيكون بحاجة إلى الفوز في مباراته الأخيرة للتتويج باللقب بغض النظر عن نتيجتي الهلال الذي له مباراة إضافية مؤجلة. إلى التنس الآن، والإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا بلغ الدور ربع النهائي من دورة روما بعد تغلبه على مواطنه أندريا بيليغرينو بمجموعتين. هو الفوز 31 تواليا لسينر في دورة الماسترز للألف نقطة، معادلا رقم القياسي للصربي نوفاك جوكوفيتش. ومع غياب غريمه الإسباني كارلوس ألكراس بسبب الإصابة، سيكون سينر المرشح الأبرز للتتويج فيما يواصل استعداداته لتحقيق بطولة رولان غاروس للمرة الأولى. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: كافي شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة و45 دقيقة في استوديوهاتنا، وهذا تذكير بالعناوين. آدم تفضل.
5: ماكرون يشدد على ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح هرمز، ويعلن عن مبادرة فرنسية في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في المضيق. وزراء دفاع أكثر من 40 دولة على رأسها فرنسا وبريطانيا يتفقون مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. على وقع التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك أزمة هرمز، ترامب يصل اليوم إلى بكين لعقد قمة مرتقبة بقوة مع شي جين بينغ. الآن إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
9: كنت قد تعرفت عليه في أحد المطاعم السياحية في عمان، جاء بكل لطف يرحب بي وبعائلتي كمدير لذلك المطعم. تبادلنا الابتسامات والسلام والترحيب، وإذا به يقول: معستك كبيرة عنا يا ست عروب، خصوصا لأن المرحوم كان يحبك كتير، فأنت غالي علينا من غلاوته. سدى الصمت للحظات. ماذا عساك أن تفعل في مثل هذا الموقف؟ أنا آسفة جدا. مين هو المرحوم؟ جاءت الساعقة. ابن الوحيد غسان، اسم غير حقيقي طبعا، رحمة الله عليه. كان مريض؟ الصاعقة الأشد. لا والله، انقتل، كان عمره 12 سنة. صاح قلبي يا ويلي. أكثر من 17 عاما مرت ولكني أذكر هذه الحادثة وكأنها بالأمس. كان الفتى غسان الصبي الوحيد لأمه وأبيه، يصفه والده بالبر واللطف والأدب والاجتهاد. أقنع غسان والده تلك السنة أن ينقله من المدرسة الخاصة للمدرسة الحكومية ليخفف تكاليف التعليم عليه. لم يكن قرارا سهلا على والده، فمعظم العائلات في بلادنا تستثمر ما تملك في تعليم صغارها ليحظوا بفرص ومستقبل أفضل. أصبح غسان يذهب ويعود إلى المدرسة القريبة مشيا على الأقدام بعد أن كانت حافلة المدرسة تأخذه وتعيده. كان الصبي يمر كل يوم من شارع فيه محلات ورش للحدادة وغيرها. دون أن يشاور والديه أراد يوما أن يسأل عن عمل في العطلة الصيفية، وإذا بالرجل يستدرجه ويحاول الاعتداء عليه. قاوم الصغير وهدد المجرم بوالديه والشرطة، فما كان من الوحش إلا أن قتله بطعنات مزقت جسده الصغير وقلوب والديه وأخواته. الحمد لله يا ست عروب، ابني دافع عن حاله ومات شريف. عادت الذكرى المؤلمة منذ أيام وأنا أقرأ عن حادثة المشهور الذي علق على صورة الطفلة الصغيرة طلعت الإبستين اللي فيه، وبعدها الطبيب الذي ادعى أنه متخصص في التجميل واعتدى على القصر بعد تخديرهم. قاتل الطفل غسان حكم بضع سنوات فقط لأن الاعتداء الجنسي لم يتم والانتفاء نية القتل العمد. ترى ماذا سيحصل مع المشهور الذي ما زال الآلاف يتابعونه؟ وما هو الحكم الذي سينفذ بالطبيب الذي اعتدى على القصر؟ عروب صبح.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهي كما كل يوم مستمعينا مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا شيرين.
1: أهلا وسهلا فيك إبراهيم. وين وصل الأمر وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
11: نعم، الأمر كان موجود في برج الحوت تقريبا عن منتصف الليلة الماضية، ترك الحوت وانتقل إلى برج الحمل، راح يفضل فيه اليوم وبكرة. اليوم عن نشغل ومسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا اللي بتتشكل اليوم في عندي 5 منهم. أول واحدة جاية الساعة 3 إلا ربع يعني حصلت أوردي بالفجر المبكر، هي سيكستايل 60 درجة بين القمر وأورانوس، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. الثانية حصلت الساعة 6:15 بالصباح الباكر. عطارد والمشتري شكلا زاوية سيكستايل كمان، هي بتخلينا نفضل نمارس عمل بيتطلب تحديا فكريا، وبعد ذلك يعود القمر وبشكل 3 زوايا. أول واحدة جاية الساعة 7:30 في الصباح اقتران مع كوكب نبتون، هاي ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين. ثم يشكل القمر زاوية سيكستايل مع بلوتو الساعة 10:30 في الصباح، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. وآخر زاوية جاية الساعة 7:10 في المساء اقتران بين القمر وكوكب زحل، هي بتعني انه اللي عنده مشكلة في الحاضر ومش لاقي له حل بيهرب من الحاضر الى الماضي بخياله طبعا، وبيكون مزاج الطبع.
1: ابراهيم، كيف رح يكون علينا هذا اليوم؟ وطبعا نبدأ مع الحمل.
11: الحمل طبعا مر على يومين كان كتير متضايق ومعصب ومنرفز والأمور ماشية على عكس ما يرغب، لكن هلا لا اختلف الوضع تماما، فبنقول له أنت فتحت صفحة جديدة مليان طاقة مليان نشاط. مش بس القمر بيساعده، كمان المريخ اللي موجود عنده هذا الكوكب بيشحنه بالطاقة بالحيوية بالقدرة على مواجهة مشاغله، بيلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، وكمان بتم أجواء الرومانسية حلوة
1: مع أيضا الثور.
11: الثور عكس الحمل تماما، يعني الحمل قلنا ممتاز، لكن الثور بنوع من التعب ممكن ينال منه، خاصة الجماعة اللي بعدهم لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، وحتى اللي احتفلوا بعيد ميلادهم بشعروا بنوع من الملل، فبنقول لهم ضعوا سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل، اخلدوا إلى الراحة. الشيء الإيجابي عن مولود برج الثور إنه كوكب عطارد اللي بعده لسه موجود عندهم بيعطيهم قوة الفكر والتركيز، بيساعدهم في الاتصالات في الدراسة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
1: وماذا نقول للجوزاء؟
11: الجوزاء بنقول له وضعك أحسن بكتير من الثور في هذا اليوم، عندك نشاط اجتماعي، بإمكانك في هذا اليوم أنك تشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن تلتقي مع صديق من فترة طويلة ما شفته، أو تتعرف على صديق جديد تستفيد منه. ممكن كمان بالنسبة للجوزاء في هذا اليوم مع مشاركته بمناسبة سعيدة يتعرف على أصدقاء جدد بيستفيد منهم في وقت لاحق، وشكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: وما هو الممكن للسرطان؟
11: السرطان يوم جيد له بشكل خاص في مجال العمل، يعني إذا حد بيبحث عن عمل هذا هو اليوم المناسب. إذا بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هذا اليوم ممتاز جدا لهاي الخطوة. وبنلاحظ أن السرطان أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: نعم. والأسد؟
11: الأسد بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة خارج البلاد أو بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة. بنلاحظ كمان التجار عمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. لاحظنا كمان هون أنه بالنسبة لمواليد برج الأسد الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
1: والعذراء؟
11: العذراء مشغول في عدد تنظيم أموره المالية المشتركة، في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، في حالات نادرة بيكون من تركة أو ميراث. بس بنقول للعذراء بدكم تديروا بالكم هون، يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره. وبنلاحظ أنه الأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
1: إلى الميزان.
11: الميزان مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين الأمور ماشية لصالحه، الأجواء الرومانسية دافية بيعززوها أكثر وأكثر، واللي معني تمم طلب خطبة زواج يوم مناسب، وكمان مناسب لتوقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه. بنلاحظ كمان على مواليد برج الميزان قسم منهم بهاي الفترة عم بيفكر يدخل بشراكة مالية مع طرف آخر، إذا كان متأكد من هاي الخطوة ممكن جدا يقوم فيها في الفترة القريبة تقريبا لغاية نهاية شهر 6، بس آخر يومين من 6 مش كويسين.
1: ماذا نقول للعقرب إبراهيم؟
11: العقرب بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه العمل رح يتراكم قدامك هون، وتنساش أنه الشمس قبالك، لما تكون قباله بتنزل شوي من الطاقة، إذا ما يبالغ في المجهود الإسماني. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج العقرب الفرصة متاحة قدامه، اللي بيشتغل كموظف ما يدخل في مواجهة مع زميل أو زميلة له، وبنلاحظ على مواليد برج العقرب أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
1: القوس،
11: القوس عنده رغبة شديدة جدا اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، على أجواء رومانسية دافية تماما ولصالحهم، في منهم بيعزز على العلاقة الموجودة إذا كان راضي عنها، أو ممكن يبدأ علاقة غرامية جديدة. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل سواء كان بشكل طبيعي أو بالزراعة. بس بتم النصيحة غالية لمواليد برج القوس ما يقلوا صحتهم، لأن الشمس بعد موجودة في بيت العمل.
1: والجدي،
11: الجدي رح يكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، يوم مناسب لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن أو حتى تغيير المسكن، ممكن مثلا تغيير في أثاث البيت، تغيير في ديكور البيت، مناسب أيضا لصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. بنلاحظ كمان على مواليد برج الجدي أنه أفكارهم مقبولة عند أحبائهم، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. وبالتم بالنسبة لمواليد برج الجدي مليانين طاقة ونشاط من الشمس الموجودة في الثور.
1: والدلو،
11: الدلو نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة، مناسب للدراسة والمطالعة لا سيما للطلاب الابتدائي والثانوي. التجار المحليون عم بيستفيدوا اليوم في عملية البيع. بالنسبة لمواليد برج الدلو الأجواء رومانسية كمان دافية وأفكارهم مقبولة عند أفراد العائلة.
1: وأنا بخدم مع الحوت.
11: الحوت بالنسبة له رح يكون الوضع المالي هو الشاغل الرئيسي، بمعنى انه في مكسب مالي اول شيء جاي على الطريق، هذا بيجي من العمل او عمل اضافي، او ممكن يكون مال بده يسترده من شخص اخر. وكمان ثانيا متاح الفرصة قدام مولود برج الحوت لشراء حاجية ثمينة، ما في اشي عطل عليه، والحوت مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة في برج الثور، وافكار ومقبولة عند الإخوة والجيران.
1: إبراهيم علاء من عمان، مولود ب 28/11/88، السادسة والنصف صباحا، يسأل عن فرص التقدم في العمل والصحة والحظ.
11: نعم، نقول لعلاء أنت برجك القوس والطالع القوس، هلأ فرصة لإحراز تقدم في العمل موجودة، بس مش هلأ، بين شهر 8 وشهر 9. بالنسبة للمال بنقول له كمان شهر 6 و7 هناك الفرصة تبعتك، وهذا المال بيكون من مثلا من تعويض أو قرض، بس دير بالك بشهر 7 مليان نفقات كتيرة. بالنسبة للصحة، عند الولادة كان في عنده كوكب المشتري، المشتري كان موجود في بيت الصحة، هذا بيعني أنه من ناحية بيحافظ على صحته، بس من ناحية ثانية هذا بيدفع فيه للبدانة طوال العمر، إذا يدير باله على وزنه. الأعضاء الحساسة الرقبة والردفان. أخيرا سأل عن الحظ، مع الأسف ما بيلعب دور معه. ليه؟ لأنه الشمس والمشتري عند الولادة شكلا زاوية تقابل.
1: ومين اخترت لنا من المشاهير اليوم إبراهيم؟
11: رحنا على إنجلترا، في عنا ممثلة ومخرجة أفلام اسمها سامانتا مورتن.
1: شكرا إبراهيم حسبون على هذه المشاركة، أهلا وسهلا فيك.
11: وبك أيضا يا شيرين، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك.

0: مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 19 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية.
1: Nota Arabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

0: يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى
1: نوتة نوتة عربية
0: تتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب يا

حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان. عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: النور تدوب حتى تعيش حبوب وتربى بالهنا.
1: يا
0: بني
1: جنى يا بني جنى
0: وبضرب يحيى الصرا وبيطيب الجنى.

0: है।
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

0: غطي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
1: جايين يا أرز الجبل جايين.
0: نوتة أريبيا.
1: جبل منيح الجبل صنين. تحت السماء ما في مثل لبنان. لبنان أحلى وجه

0: عز الجبل جاهي اشتقنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين
1: نوتة نوتة عربية

يا ورحت انا اللي عندي كون يابا قبل العشاء بنطفي والجيت يكون نايمين وسراج يكون مطفية مديت ايدي على الحبك

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شيء من تراب المشوا عليها الأحباب.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السمع.

نهد يا قلبي ودق عباب الحلو بلكي بيفتح لك وهيك منسأله.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: ما شاء الله ما شاء الله حبيبي.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
1: وكمان هيك
3: يا كذابة
1: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر لضلوعي ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عفتر
6: نوتا اريبيا دوت كوم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: نوتا عربية نوتا عربية
0: وكمان هاي
3: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
2: نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع أهدى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتقوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد بيشوف.

فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني لو يتسافر واتمنى نبيل يكون سامحني ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر

الكلام اللي كتبوا ليه. انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه يغيب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة. معكم مجد مصلي.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة باسكال صار.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية
1: أغانينا هاي
2: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
1: كمان هاي
2: يما تيقت الهدرة اللي قلو
1: كمان هاي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
0: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

ينخني ينخني ينخني ينخني جبيني شحا ايه شحا

وبتنهنى ايه وبتنهنى بغصة طفل طفل طفل

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيا فابور، راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

أصر لي وحدي سيبني لذكرياتي سيبني لليالي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي
0: وكمان هي
2: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هي
3: يا ستار قلبي ولع نار
0: وكمان هي
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهي
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية .com.
1: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

حاسس حالي طاير بس

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة، نوتة عربية. نوتة، نوتة عربية.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

No te arribles.

0: boom, دي كلاب دي كلاب boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: يمكن انت اللي مشيت وسمعت صوت في بشي بار، واصلا عرفت بالدمعه

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية نوتة عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: رح ضل بحبك.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.